حمد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم باب بيان أول من يحاسبه.

الشياطين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوان أخوات sidang majlisil ilmi yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah.